الآخرين قوما حفظت عهودهم وحفظوا عهدي يوما من البعد ما فهمت والسحر في لحظاتها من رب العلم السعد إذا الريح هبت